0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لاوون 14 صباح اليوم الجمعة في الفاتيكان وفداً من جمعية القديس منصور دي بول في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجه لضيوفه تحية توقف فيها عند أهمية الاعتناء بالمحتاجين بدافع المحبة، مشيراً إلى أن العطاء يفتح قلب الإنسان على نعمة الله. استهل الحبر الأعظم كلمته مرحبا بضيوفه ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان، وقال إنه يأمل بأن يساهم حضورهم في المدينة الخالدة في تمتين إيمانهم وتعزيز رغبتهم في خدمة الرب وكنيسته. وعبر البابا عن امتنانه للخدمة السخية التي تقدمها جمعية القديس منصور دي بول إلى الأخوة والأخوات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية الخيرية ومن خلال المواهب التي منحهم إياها الله يقدمون شهادة نيرة لإيمانهم ولنشاطهم الهادف إلى بناء ملكوت الله. بعدها شجع لاوون 14 ضيوفه على تعميق علاقتهم مع الرب كي تستمر نعمته في دعم وتوجيه خدمتهم، مذكرا بأن القديس منصور دي بول أثبت أن الصلاة والعدالة الاجتماعية ليستا قيمتين متكاملتين وحسب، إنما لا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى. من هذا المنطلق حث الحبر الأعظم الحاضرين على اللجوء دائما إلى هذا القديس كي يواصلوا السير على خطاه ويطلبوا شفاعته على الدوام. هذا ثم ذكر البابا وفد جمعية القديس منصور دي بول بما جاء في الإرشاد الرسولي لقد أحببتك، الذي كتب فيه لاوون 14 أن القديس أغسطينوس سلط الضوء على طبيعة الاعتناء بالفقراء التي تتمحور حول شخص المسيح، لافتا إلى أن الله يبقى دائما أسخى من الأشخاص الذين يخدمون المحتاجين. وأضاف البابا أن الاعتناء بالآخرين وعندما تحركه المحبة لا يساعد فقط الفقراء، إذ يفتح أيضا قلب من يعطي على نعمة الله. وشجع لاوون 14 ضيوفه على أن يعطوا دائما من أنفسهم، لأنه بهذه الطريقة تابع يقول تنقي نعمة الله القلوب والعقول، وتساعد الإنسان على التعرف على المسيح في القريب، في الأشخاص الذين نخدمهم وفي من نتعاون معهم. في ختام كلمته أكد البابا لاوون 14 للحاضرين أنه يرافقهم بصلواته، وطلب منهم أن ينقلوا تحياته إلى زملائهم والأشخاص الذين يعتنون بهم، وقال إنه يوكل أعضاء الجمعية إلى شفاعة العذراء مريم، سائلا الله العلي الآب والابن والروح القدس أن ينزل عليهم بركاته لترافقهم على الدوام.
2: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم الجمعة في قصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء المعهد الدولي للعلوم الإدارية، وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال يسرني جدا أن ألتقي بكم في ختام مؤتمركم السنوي هنا في روما. أنتم أعضاء المعهد الدولي للعلوم الإدارية القادمون من جميع أنحاء العالم، والذي يعد الفاتيكان عضوا فيه أيضا. تابع الأبو الأقدس يقول إن معهدكم الذي رأى النور عام 1930 في أعقاب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم يهدف إلى أن يكون نداء متواصلا لضمير السلطات السياسية من أجل تكييف الحياة الاجتماعية مع ظروف العصر المتغيرة باستمرار، بحيث تتمكن من تحقيق مقاصد وحكمة الخالق. إن موضوع مؤتمركم الذي اختتم في هذه الأيام يوجه اليوم نداء مدويا لعالمنا في العصر الرقمي، لكي نتمكن من الحفاظ على التوازن في استخدام التقنيات الرقمية. وهو نداء يلتقي مع النداء الذي أطلقته في رسالة العامة الأخيرة حول حماية الكائن البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. لا يمكننا اليوم ألا ننظر بواقعية إلى هذا الواقع الذي يلمس عن قرب طريقة عيشنا ويتغلغل في جميع مستويات الحياة الاجتماعية. إن السرعة التي تتطور بها الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تدفعنا للتساؤل عما إذا كان سينجح الإنسان في المستقبل بالسيطرة على هذه الآلات، وعما إذا كان لا يواجه خطر الوقوع ضحية لابتكاراته الخاصة. إن أحد المشاكل الجسيمة اليوم هي ملاحظة أن القرارات المتعلقة بالحياة البشرية تسند إلى الآلات. أضاف الحبر الأعظم يقول: أمام هذا الوضع المقلق أحيي اجتماعكم الذي يهدف إلى إعادة التأكيد على الطابع الذي لا يستبدل للذكاء البشري في مواجهة هذه الأدوات التكنولوجية. إن تأملاتكم وأعمالكم ستتمكن من مساعدة السلطات على اتخاذ القرارات في هذا المجال لخير الإنسانية. إن الدعوة إلى الحذر وإلى إجراء رقابة صارمة، بل وحتى في بعض الأحيان إلى أبطاء تبني ذكاء الاصطناعي، لا تعني الوقوف ضد التقدم، بل تعني إظهار حرص مسؤول تجاه العائلة البشرية. لذلك تابع الأبو الأقدس يقول: من المهم أن نضع أخلاقيات معينة لمواكبة استخدام هذه الأدوات الهامة التي للأسف تتمركز في أيدي كبار الفاعلين الاقتصاديين والتكنولوجيين، والتي تجد الدولة صعوبة في السيطرة عليها. وبالتالي ينبغي أن نعمل على لا تتم التضحية بخير العائلة البشرية لحساب المصالح الخاصة. أضاف الحبر الأعظم يقول: أشجعكم على مواصلة أبحاثكم لإيجاد السبل والوسائل التي تقدمون من خلالها مساهمتكم للإدارة العامة لأنسنة التقنيات الرقمية، لكي تكون في خدمة الحياة والسلام. هذا ما كان يدعو إليه البابا فرانسيس عندما دق ناقوس الخطر بشأن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، حيث قال: لدينا واجب توسيع آفاقنا وتوجيه البحث العلمي والتكنولوجيا نحو السلام والخير العام لخدمة التنمية الشاملة وللإنسان والمجتمع. وختم البابا لاون الرابع عشر كلمته بالقول: أعزائي أعضاء المعهد الدولي للعلوم الإدارية، أعلم أن مهمتكم ليست سهلة وأن الإحباط قد يترصدكم في بعض الأحيان. أصلي إلى الله القدير لكي يعضدكم لتتمكنوا من الاستمرار بعزيمة في هذه المهمة النبيلة، وعليكم جميعا أستمطر فيض بركات الله. شكرا لكم. منح قداسة البابا لاون الرابع عشر موافقته على انتخاب سينودوس أساقفة الكنيسة البطريركية المارونية الأنطاكية للخوري أسقف شرب الغطاس مارون، الذي كان يشغل حتى الآن منصب النائب الأسقفي العام لأبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس للموارنة الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسا لأساقفة دمشق للموارنة سوريا. وذلك بعد أن قبل السينودوس نفسه استقالة سيادة المطران سمير نصار من الإدارة الرعوية لأبرشية ذاتها. ولد سيادة المطران شرب الغطاس مارون في 6 يناير كانون الثاني عام 1962 في كفر سلوان لبنان. وبعد حصوله على الشهادة الثانوية العامة عمل لفترة قصيرة في بنك كريدت ليبانيز. وفي عام 1983 وعلى أثر الحرب انتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على التخصص في مجال المعلوماتية. وفي عام 1984 دخل كليريكية أبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس للموارنة في واشنطن العاصمة، حيث تم دراسته في الفلسفة واللاهوت. وبعد سيامته كاهنا في 6 يناير كانون الثاني عام 1989 عين نائب كاهن رعية مار أنطونيوس المارونية في دامبري كونيتيكت. ومنذ عام 2020 يشغل منصب النائب الأسقفي العام لأبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس للموارنة، والتي شغل فيها أيضا المهام التالية: خادم رعية مار مارون في مينيابوليس مينيسوتا، مدير رعوية الشباب، مسؤول العلاقات المسكونية والحوار بين الأديان، مدير رعوية الدعوات، رئيس كهنة منطقة وسط أمريكا، مدبرا لرسالة مار شربل في ميليكوي ويسكونسن، نائبا أسقفيا لشؤون الكهنة الأبرشيين، عضوا في المجلس الكهنوتي ومجلس المستشارين، مسؤولا عن البشارة الجديدة، ورئيسا للمجلس العام لشبكة تيلي لومير العالمية. وفي عام 2015 منح رتبة خوري أسقف. تلقى البابا لاوون الرابع عشر ببالغ الحزن والأسى النبأ المأساوي لسقوط عشرات الضحايا والدمار الواسع الذي خلفته الفيضانات الأخيرة في النيبال، وفي برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، يوكل البابا أرواح المتوفين إلى رحمة الله ويعرب عن أحر تعازيه لأسر الضحايا. وقد أسفرت هذه الكارثة الطبيعية عن مقتل 290 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 1300 آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت الطرق والجسور والمنازل وبنى توليد الطاقة الكهرومائية. وأكد البابا قربه الروحي من جميع المتضررين من هذه المأساة، مؤكدا صلاته من أجل جميع أفراد طواقم الطوارئ الذين يواصلون جهود الإنقاذ. وعلى صعيد التحقيقات الأولية، أظهرت الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية والتحليلات الزلزالية أن انهيارا جليديا حادا وقع على ارتفاعات عالية أدى إلى فيضان مباغت لنهر بهوتي كوشي في منطقة راسو بالقرب من الحدود مع التيبت. وقد تسببت موجة الفيضان في أضرار بالغة طالت بلدتي تيموري وسيفروبيسي، وإضافة إلى عدد من المستوطنات الواقع على ضفاف النهر، بينما يواصل الخبراء تقييم الأسباب الدقيقة للتداعيات.
1: في ختام زيارته إلى موسكو، شاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس العصاقفة بول ريتشارد جالاجر أن يوجه رسالة واضحة إلى الكنيسة الكاثوليكية في روسيا، داعيا إياها إلى مواصلة رسالتها الروحية والإنسانية، ومشددا على ضرورة أن تكون جسرا للحوار وصانعة للسلام، خصوصا في هذا الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف حساسة للغاية. خلال لقائه الكهنة والرهبان والراهبات الكاثوليك في الفيدرالية الروسية، أعرب جالاجر عن تقديره للجهود التي يبذلونها في المجال الرعوي والتربوي والخيري، لاسيما وأن هذه الخدمة تتم في ظروف ليست سهلة دائما، كما أشاد بالتزام الكنيسة بتعزيز الوحدة داخل الجماعة الكنسية وبالحوار مع المسيحيين من مختلف الكنائس. ونقل المسؤول الفاتيكاني إلى أبناء الكنيسة المحلية تحيات البابا لاوون الرابع عشر، مؤكدا مشاعر المودة التي يكنها لهم الحبر الأعظم، ومشددا على أن جميع المؤمنين مدعوون إلى القداسة من خلال المعمودية، وأن هذه الدعوة تظهر بصورة أساسية من خلال المحبة والعمل من أجل الآخر. هذا ثم قال جالاجر إن الكنيسة تنمو وتبنى من خلال الشهادة الصادقة، مشيرا إلى أن الكهنة والرهبان والراهبات تقع على عاتقهم مسؤولية خاصة في جعل الإنجيل الذي يعلنونه مرئيا في حياتهم اليومية. وأضاف أن الشهادة تصبح أكثر مصداقية وإثمارا عندما تسود الشركة والوحدة بين أبناء الكنيسة. بعدها انتقل سيادته إلى الحديث عن أهمية العمل الرعوي والخدمة، مذكرا بدعوة البابا فرانسيس إلى السير مع الناس، أحيانا في المقدمة من أجل القيادة، وأحيانا في الوسط من أجل المساندة، وأحيانا في الخلف حتى لا يترك أحد وراءنا، ولكن قبل كل شيء، تابع يقول، لابد من أن نسير معا وأن نساعد بعضنا بعضا وأن نكون قادرين على طلب الغفران ومنحه. لم تخلو كلمات رئيس الأساقفة جالاجر من الحديث عن أهمية الحوار، إذ دعا الكنيسة في روسيا إلى بناء مسارات للحوار مع الكنائس والجماعات المسيحية الأخرى، كما مع أتباع الديانات المختلفة، وكذلك مع الأشخاص الذين لا يشاركونها الإيمان نفسه. وأكد أن الحوار الحقيقي لا يعني التخلي عن الهوية أو التنازل عن القناعات، بل الانفتاح باحترام على الحقيقة وعلى ما يمكن أن يقدمه الآخر من خبرات ومواهب ومن هنا شدد على أن الكنيسة مدعوة إلى أن تكون صانعة للجسور، لا سيما في مواجهة الانقسامات والكراهية وسوء الفهم. وأوضح سيادته أن بناء الجسور يعني أولا الاعتراف بوجود مسافة بين ضفتين، سواء كانت هذه المسافة ناتجة عن الانقسام أو العداء أو عدم الفهم، ثم رفض اعتبار هذه المسافة أمرا لا يمكن تجاوزه. بعد اللقاء ترأس جالاجر القداس في كاتدرائية الحبل بلا دنس في موسكو بحضور الأساقفة الكاثوليك في روسيا وعدد كبير من المؤمنين، إلى جانب السفير البابوي في البلاد وعدد من مسؤولي السفارة البابوية. في عظته نقل تشجيع البابا لاوون الرابع عشر إلى الجماعة الكاثوليكية المحلية، داعيا إياها إلى مواصلة مسيرتها الإيمانية بمزيد من الحماس، وأكد أن الكنيسة الجامعة كانت حاضرة في هذه المناسبة، إذ اجتمع مؤمنون من بلدان وثقافات وخلفيات متعددة، لكنهم توحدوا في الإيمان بالله. وربط جالاجر بين عيش الإنجيل والسير معا من أجل الخير العام عبر طريق الحوار والسلام، وأضاف أن البحث عما يوحد الناس لابد أن يستمر، مشيرا إلى أن التعاون الاجتماعي وخدمة الفقراء والمرضى والمتألمين ومن يعيشون الضياع لا تعرف حدودا بين الطوائف. كما دعا إلى أن يكون المسيحيون صانعين حقيقيين للسلام في حياتهم اليومية من خلال بناء جسور الحوار والتفاهم وتهدئة القلوب ومعالجة الجراح من خلال عيش القرب والمغفرة، مؤكدا أن دور الكنيسة لا يقتصر على إعلان الإيمان، بل يشمل أيضا خدمة الإنسان وتقريب المسافات والإسهام في بناء عالم يسوده الحب والعدل والسلام.
2: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وجه مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة رسالة إلى الطلبة والأهالي والمربين والعاملين في المدارس الكنسية. حملت هذا العام نبرة خاصة في ظل الحرب والعنف والتهجير اللذين حرما أطفالا في المنطقة حتى من أبسط حقوقهم العودة إلى المدرسة. وجاءت الرسالة بتوقيع رئيس مجلس الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، حيث أشار إلى الأجواء التي ترافق الأيام الأخيرة من شهر آب، حيث تستعد المدارس لاستقبال عام جديد وتجهز الصفوف والساحات، فيما تنشغل العائلات بإعداد الحقائب والكتب والزي المدرسي استعدادا لعودة عشرات الآلاف من الطلبة إلى مدارسهم المسيحية. ولكن هذه الفرحة بحسب الرسالة لا تشمل الجميع، وقال: غير أن فرحتنا بهذه البداية لا تنسينا أن أطفالا في أنحاء مختلفة من الأرض المقدسة قد فقدوا حتى حقهم البديهي في العودة إلى مقاعد الدراسة، مضيفا: فبعضهم لم يعد يجد صفا يعود إليه، وبعض الجماعات يضغي فيها الموت والتهجير والدمار على بهجة العام الجديد. هؤلاء أيضا أبناؤنا، وأعربوا عن الرجاء بأن تحمل بداية العام الدراسي رسالة إلى هؤلاء الأطفال بأن واقعهم الحالي لن يكون النهاية، مؤكدا أن الدمار لن يقول الكلمة الأخيرة، وأن يوما سيأتي يستطيعون فيه العودة بأمان إلى مدارسهم وإلى الحياة الطبيعية والكريمة. وتولي الرسالة أهمية خاصة لدور المدارس المسيحية في الأرض المقدسة، ليس فقط بوصفها مؤسسات للتعليم، وإنما باعتبارها جزءا أساسيا من رسالة الكنيسة وحضورها في المنطقة. فالمدارس المسيحية تستقبل أبناء عائلات تنتمي لتقاليد دينية مختلفة، وتؤدي دورا في تنشئة الأجيال الجديدة على العيش المشترك والاحترام المتبادل وقبول الآخر. وفي الوقت نفسه شددت الرسالة على أن هذا الانفتاح لا يعني التخلي عن الهوية المسيحية للمدارس، بل يجب أن يظهر طابعها المسيحي بوضوح في القيم والرموز والتقاليد وفي تفاصيل الحياة التربوية اليومية. وأكد بيتسابالا أن الحفاظ على هذه الهوية وسط الضغوط والتحديات المختلفة التي تواجه المدارس يحتاج إلى الصبر والثبات والشجاعة، وهي مسؤولية مشتركة بين الإدارات والمعلمين وسائر مكونات الجماعة الكنسية. وتوقفت الرسالة بصورة خاصة عند التربية الدينية للطلبة، مشددة على ضرورة ألا تقتصر على نقل المعلومات أو حفظ الصلوات والتعاليم. فليس كافيا بحسب الرسالة أن يتمكن الطالب المسيحي من ترديد الصلوات، أو تسمية الأسرار من دون فهم معناها، بل ينبغي أن تقوده التربية الدينية إلى معرفة حية وشخصية بالإيمان. وكما شدد الكاردينال بيتسابال على خصوصية أن يكون الإنسان مسيحيا في الأرض المقدسة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمجرد انتماء جغرافي، وإنما بعلاقة عميقة مع أرض الإنجيل وبالتعرف إلى أسرار الإيمان من خلال الأماكن التي شهدت أحداث التاريخ الخلاصي. ومن هذا المنطق دعت الرسالة إلى أن تكون زيارة الأماكن المقدسة جزءا أساسيا من التنشئة الدينية للطلبة، وفي الحالات التي تحول فيها المسافات أو الحدود أو القيود دون وصول الطلاب جسديا إلى هذه الأماكن، تقع على المدارس مسؤولية إيجاد وسائل أخرى لتقريبهم من التراث الروحي للأرض المقدسة من خلال الكتاب المقدس والدراسة والوسائل البصرية وغيرها. وأكدت الرسالة ضرورة إعداد معلمي التربية الدينية إعدادا راسخا ومستمرا، بحيث يكونون متجذرين في إيمانهم وقادرين على نقله بشغف إلى الأجيال الجديدة. وقالت إن مهمة هؤلاء المعلمين لا ينبغي أن تقتصر على تقديم المعلومات، بل أن تساعد الطلبة على الوصول إلى لقاء حي بالكتاب المقدس وبالتراث الروحي لهذه الأرض. وفي واحدة من أبرز عبارات الرسالة توجه الكاردينال بيتسابالا إلى المربين في المدارس المسيحية قائلا: إنكم بعملكم اليومي تحفظون معجزة هادئة ومتواصلة، بقاء الحضور المسيحي حيا وفاعلا في الأرض المقدسة. كما توجه إلى الأهالي معتبرا إياهم الشركاء الأوليين والأساسيين في هذه الرسالة، مؤكدا أن المدارس لا تستطيع أداء مهمتها من دون ثقتهم ودعمهم ومشاركتهم الفاعلة. أما الطلبة فتمنى لهم عاما يوقظ فيهم شغف المعرفة ويقوي عزيمتهم ويساعدهم على تحقيق نمو حقيقي ومثمر. واختتم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليك رسالته بالصلاة من أجل عام دراسي آمن ومثمر وناجح، ومن أجل جميع أطفال الأراضي المقدسة ولا سيما الذين سلبهم العنف والأمان والتعليم، معربا عن الرجاء في أن تبقى المدارس المسيحية بيوتا للإيمان والمعرفة واللقاء والرجاء.
3: ترأس الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية الأب جوزيف فاريل أمس الخميس 27 من أب أغسطس قداسا إلهيا لمناسبة عيد القديسة مونيكا، وذلك في بازيليكا القديس أغسطينوس في روما. وتحدث في بداية عظته عن الفرح بالاحتفال في هذه الفترة من كل عام بأم القديس أغسطينوس، وأضاف أن القديسة مونيكا كان لديها رباط قوي جدا بابنها طوال حياتها، ويتواصل هذا الرباط في أن الاحتفال بهذه القديسة يسبق بيوم واحد الاحتفال بعيد ابنها القديس أغسطينوس الذي أحبته كثيرا. أشار الرئيس العام للرهبنة بعد ذلك إلى أن القديس أغسطينوس يذكر اسم القديسة مونيكا في مجموعة أعماله الاعترافات، حيث يقدم لنا معلومات كثيرة عن فترة صباها ثم عن زواجها وعن صلاتها التي لا تتوقف من أجل ابنها الذي كانت تراه يبتعد عن الله. كما ويحدثنا القديس عما كانت تذرف من دموع سواء وسط الآخرين أو بمفردها قلقا على ابنها كأم حنونة. توقف الأب فاريل أيضا عندما ذكر القديس أغسطينوس من تفاصيل حول وفاة القديسة مونيكا وحول طلبها الأخير من ابنها وممن كانوا بالقرب منها في اللحظات الأخيرة. وذكر الرئيس العام بالكلمات الشهيرة للقديسة مونيكا إلى من كانوا يفكرون أين يدفنونها بعد وفاتها، فقد قالت للقديس أغسطينوس ولأخيه حسب ما جاء في الاعترافات: ادفنا هذا الجسد في أي مكان ولا تقلق حوله، لكني أرجو منكما شيئا واحدا، أن تتذكراني أينما كنتما أمام مذبح الرب. وتبع الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية متحدثا عن الألم البنوي للقديس أغسطينوس والذي كان يشعر به في أعماق قلبه، وأشار الأب فاريل إلى كلمات للقديس أمبروزيوس خففت آلام القديس أغسطينوس. ثم تحدث الرئيس العام عن تقاسم القديس أغسطينوس بعض الذكريات حول أمه، متوقفا عندما كان يملأها من صلاح تجاهه وتجاه الآخرين. ووصل الأب فاريل أن هذا الصلاح هو شيء يمكننا جميعا أن نسعى إليه، وتساءل: ألن يكون رائعا بعد انتقالنا أن يصفنا من يتذكروننا بأشخاص عاشوا حياة طبعها الصلاح، أشخاص كانوا بشكل صالح مهتمين وودعاء. إن هذا الصلاح الذي يحدثنا عنها القديس أغسطينوس قد ميز القديسة مونيكا في علاقتها معه ومع زوجها ومع جميع من التقت، قال الأب فاريل، وأضاف أن هذا الصلاح هو أسلوب لعيش الحياة بدون انتظار شيء في المقابل. إنه خير غير تملكي، بل مستعد دائما للهبة بشكل غير مشروط. ويتطلب هذا الصلاح الصبر، قال الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية، وذلك مثلما فعلت القديسة مونيكا عندما كان ابنها يتخبط بعيدا عن الطريق إلى الله. وقد كان هذا الصلاح ما تقاسمتها القديسة مع صديقاتها اللواتي كان بإمكانهن أن يسقطنها في دوامة الثرثرة، ولكنها وبدلا من السقوط في هذا الفخ لم تكن تكرر أبدا ما يقال إلا إن كان هذا مفيدا من أجل المصالحة. لقد كان هذا الصلاح ما وجه القديسة مونيكا، جعلا إياها لا تفقد الرجاء أبدا في لحظات المشقة والحزن. وفي ختام عظته قال الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية الأب جوزيف فاريل، لتكن صلاتنا بينما نحتفل بأيام الأعياد هذه ونتذكر هذا المساء بشكل خاص القديسة مونيكا، من أجل أن يتم تذكرنا نحن أيضا بهذه الكلمة الصلاح. وأضاف أن بإمكاننا أن نكون أدوات لمحبة المسيح وسلامه في عالمنا، ولنبدأ من أصدقائنا وأقاربنا من جماعاتنا الرهبانية وجماعات الإيمان. وتابع الأب فاريل أننا حين نمارس هذه الفضيلة الجميلة إزاء من هم أكثر قربا منا، فيمكننا أن نراها تنتشر ببطء ولكن بشكل لا يتوقف. وشبه الرئيس العام هذا بحجر يلقى به في مياه راكدة، حيث ستتواصل الأمواج في الامتداد حتى تصل إلى أماكن بعيدة.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: cittadini hanno contezza della sua presenza continua e vicinanza. Veramente grazie.
1: Laudetur Jesus Christus, al-Majdu li Yesu al-Masih, هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان في نقل حي لوقائع القداس الإلهي والتطواف الذي يترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر من كنيسة سيدة البحيرة في كاسل غندولفو. مستمعينا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا بنقلنا المباشر للقديس يلي رح يترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر بكنيسة سيدة البحيرة بكاستل غندولفو على ضفاف بحيرة ألبانو، يلي من بعده البابا كمان رح يعمل تطواف مع تمثال العذراء من الكنيسة لضفاف البحيرة وبعدين عبر البحيرة. هالحدث هو مميز لأن لأول مرة بيشارك بابا بعيد سيدة البحيرة بكاستل غندولفو، وبياخد كمان طابع خاص السنة بمناسبة 400 سنة لإقامة الإقامة الصيفية، مقر الصيفي للبابا بكاستل غندولفو. هالكنيسة أراد البابا القديس بولس السادس وكرسها ب15 آب على عيد الانتقال سنة 1977. هالكنيسة هي تابعة لرعية سان تومازو دي فيلانويفا مطرح ما قدس البابا على عيد الانتقال. عيد سيدة البحيرة هو عيد بلش بالسنة المريمية بمبادرة من يلي كان بوقتها كاهن الرعية دون دينوستيلا، بهدف انه

يخلي كل الناس إن كان يلي عم بيصيفوا بكاس الجندولفو ولا أبناء الرعية يكونوا عم بيشاركوا بهالعيد. أما الكنيسة بشكلها الحالي فانبنت من بعد 23 سنة لبداية الاحتفالات، يعني كان على 23 سنة بقي كاهن الرعية يعمل احتفال نهار العيد هالعيد مع التطواف، وإنما الكنيسة بشكلها الحالي اللي يحتفل فيها البابا انبنت من بعد 23 سنة من ولادة هالمبادرة. ومن بعد البابا بولس السادس زار الكنيسة سنة 1979 البابا يوحنا بولس الثاني، وهو كمان احتفل بالقداس بالكنيسة وعمل التطواف، بس بدون ما يطلع يعني بس من الكنيسة لضفاف البحيرة. وإنما اليوم البابا ليون 14 رح يعمل تطواف كامل من الكنيسة لضفاف البحيرة، وبعدين من ضفاف البحيرة ورح يعبر البحيرة على تاني ميلة مع تمثال العذراء على السفينة. كمان الاحتفال اليوم هو بمبادرة من رئيس بلدية كاستل غندولفو مع كاهن رعية سان تومازو دا فيلا نويفا، يلي أرادوا أنه يدعو البابا تيشارك بهالقداس بحكم أنه استعاد البابا التقليد القديم للإقامة بفترة الصيف بالمركز الصيفي للبابوات، وبالتالي إعادة إحياء كمان العلاقات مع البابوات ورعية كاستل غندولفو. كمان الله راد بأول الشهر رح يكون عنا قداس تاني مع البابا من كاستل غندولفو، وإنما هالمرة رح يكون من قرية تكون مسبحا بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة وافتتاح زمن الصلاة من أجل العناية بالخليقة يلي بيمتد من الأول من أيلول لأربعة تشرين الأول عيد القديس فرانسيس الأسيسي. هاليوم العالمي وهالزمن أنشأن البابا فرانسيس كرمال التوعية على أهمية الحفاظ على الخليقة والعناية فيها

Urbano VIII, alla piccola setta che sei la festa.

ليلي هلأ صاروا معنا بالمباشر، بذكر نحن عم نستعد لحتى نحتفل سوا بالقداس الإلهي مع البابا لون الـ14 بكنيسة سيدة البحيرة بكاستل غاندولفو. الاحتفال التقليدي السنوي برعية كاستل غاندولفو بيغتني اليوم بحضور الأب الأقدس يلي وافق على دعوة كاهن الرعية ورئيس البلدية إنه يشارك بهالعيد مثل خلفائه البابا القديس بولس السادس والبابا القديس يوحنا بولس الثاني.

مشاركة البابا اليوم كمان بتضوي على أهمية التقاليد الشعبية والتقوية يلي بتعيشها كل الرعايا وكل البلدان بأعياد شفعائها.

هالكنيسة كنيسة مريم العذراء سيدة البحيرة، خلقت لحتى تكون حضور روحي على ضفاف هالبحيرة، بالأخص للعاملين حول ضفاف البحيرة، إن كان بالمنتجعات السياحية الموجودة أو بالمطاعم. مثل ما قلنا بالأول، الرابط مع البابوات تاريخي وعميق، لأن البابا بولس السادس هو يلي كرسها سنة 1977، ومن بعده وشارك بالعيد وبالتطواف، ومن بعده البابا يوحنا بولس الثاني.

وبنهاية القداس رح يكون في التطواف التقليدي السنوي يلي بيروح من الكنيسة لتاني ميلة من البحيرة. مثل ما كلنا منعرف التطواف عبر المي بيحمل دايما علامات رمزية قوية، لأن المي بحسب اللاهوت والتقوى الشعبية بتمثل دايما الحياة، وإنما كمان تجارب والعواصف يلي ممكن الإنسان يواجهها، وإنه نحمل تمثال العذراء من على ضفاف النهر البحيرة ونعبرها هو علامة بتذكرنا بحماية مريم الوالدية خلال العواصف اليومية يلي ممكن تعيشها العيال والجماعات. نستعد سوا لحتى نشارك بهالقداس الإلهي اللي عم يترأسه البابا لون الرابع عشر.

بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، إن كنيسة سيدة البحيرة هذه هي فسحة روحية للصلاة واللقاء والاحتفال بكلمة الله وبالإفخارستية. لتساعدنا العذراء مريم المكرمة هنا على أن نحفظ في قلوبنا نار المحبة الملتهبة، كي لا نتشابه مع هذا العالم ونعيش اتباعنا للمسيح على درب الصليب، ولكي نحتفل احتفالا لائقا بالأسرار المقدسة لنعترف بخطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. انظر بعين العطف أيها الآب إلى الشعب المسيحي الذي يحتفل بأمجاد مريم العذراء الدائمة البتولية التي بعث من أحشائها خلاص العالم، واجعلنا إذ نستقي باستمرار من ينبوع الحياة هذا ننال الثمار الوفيرة لروحك القدوس بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.

قراءة من سفر النبي إرمياء. قد خدعتني يا رب فانخدعت، ألححت علي فغلبت، صرت ضحكة كل النهار، فكل واحد يستهزئ بي، لأني كلما تكلمت فإنما أصيح وأنادي بالشدة والدمار، فصار لي كلام الرب عارا وسخرة كل النهار. فقلت: لا أذكره ولا أتكلم باسمه من بعد، لكنه كان في قلبي كنار محرقة قد حبست في عظامي، فجهدني إمساكه ولم أقوى على ذلك. كلام الرب. الشكر لله.

قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. أناشدكم أيها الإخوة بحنان الله أن تقربوا أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بهذه الدنيا، بل تبدلوا بتجدد عقولكم لتتبينوا ما هي مشيئة الله، أي ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. كلام الرب، الشكر لله.

0: Il Signore sia con voi.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير.

في ذلك الزمان بدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاما شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. فانفرد به بطرس وجعل يعاتبه فيقول: حاش لك يا رب، لن يصيبك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، فأنت لي حجر عثرة، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. ثم قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فليزهد بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وماذا يعطي الإنسان بدلاً لنفسه؟ سوف يأتي ابن الإنسان في مجد أبيه ومعه ملائكته، فيجازي يومئذ كل امرئ على قدر أعماله.

0: Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi.
1: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يسرني أن أحتفل معكم بعيد سيدة البحيرة كما فعل في الماضي بعض أسلافي، ومنهم القديس بولس السادس الذي تمنى وشجع على بناء هذه الكنيسة المكرسة لمريم وكرسها، والقديس يوحنا بولس الثاني الذي أراد هنا أن يستحضر ذكراها ويجدد رسالتها. تقدم لنا لتورجية الكلمة نصوصا تنسجم انسجاما جميلا مع هذا الموعد التقليدي. في القراءة الأولى يحدثنا النبي إرميا عن حاجته التي لا تقاوم إلى الاستجابة للدعوة التي تلقاها. قد خدعتني يا رب فانخدعت. كان في قلبي كنار محرقة فجهدني إمساكه ولم أقوى على ذلك. لقد كشف له الله أنه عرفه واختاره منذ حشى أمه، وأنه يحب شعبه حبا أبديا، وتحدث إليه عن مخططه الخلاصي فلم يعد بإمكانه أن يصمت. لقد شعر بدفع لا يمكن كبحه لكي يحمل رسالته إلى الجميع، مع علمه بأن ذلك سيقتضي منه أن يقول ويفعل أموراً لن ترضي كثيرين، وأن يواجه الآلام وسوء الفهم إلى أن يصبح ضحكة كل النهار. لكن المحبة تدفعه إلى العمل من أجل خير شعبه من دون مساومة حتى النهاية. وهذا ما يعلمنا إياه يسوع أيضا في الإنجيل. فقد أطعم منذ قليل 5,000 رجل بخمسة أرغفة وسمكتين، ثم أطعم 4,000 آخرين بسبعة أرغفة وقليل من السمك الصغير. والآن بعيداً عن النجاح الذي حققته تلك الأعمال، يشرح لتلاميذه معناها المسيحاني، ويكشف لهم أنه يجب عليه أن يذهب إلى أورشليم ويعاني آلاماً شديدة من الشيوخ والأحبار والكتبة، ويقتل ويقوم في اليوم الثالث. ويشرح أنه بعد المعجزات الكثيرة التي صنعها سيظهر مجده بصورة نهائية، إذ سيضحي بحياته طوعا ويقدم ذاته على الصليب خبزا مكسورا. ويؤكد أن الأمر عينه ينبغي أن يفعله كل من يريد أن يواصل رسالته. من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وهكذا يكشف لنا يسوع أن المحبة وحدها تخلص. إنها المحبة التي أظهرها الله لنا عندما صار إنسانا ومات وقام من أجلنا، وهي جوابا على ذلك المحبة التي بها نقدم نحن أيضا ذواتنا بتواضع له وللإخوة، في ثبات المحبة الأمين في حياتنا اليومية كما في المبادرات الاستثنائية، وصولا أحيانا إلى الاستشهاد كما يحدث للأسف اليوم أيضا لكثير من المسيحيين في أنحاء مختلفة من العالم. لقد كان القديس أغسطينوس يقول إن فرح الحصاد يكشف قصد الزارع، ونحن نرغب في أن نتبنى مشاعره. بعون الله نريد أن ننثر في كل مكان في العالم بذور محبته اللامتناهية من دون كلل ومن دون حدود، لكي يتمكن أحد ما اليوم ودائما من أن يفرح عندما يحصد ثمارها. لكن للأسف لا يفهم الجميع جمال هذا الحلم الذي يحمله الخالق ولا صلاحه وواقعيته، بل إن كثيرين يظنونه أمراً مثالياً. يقولون إن إدارة الخد الآخر هي تصرف الخاسرين، والعطاء أمام الرفض هو سذاجة، والغفران بلا حدود هو ضعف. وليس في ذلك ما يثير العجب، فحتى بطرس وجد صعوبة في قبول هذه الطريقة الجديدة والمختلفة في التفكير، لكن يسوع يبقى حاسما. درب الحب وحده هو درب الحياة، فلا نخدعن أنفسنا. إن الكراهية والعنف لا يأتيان بأي خير، بل لا يجلبان دائما سوى الدمار والموت، حتى عندما يكونان ردا على أشكال ظلم تعرضنا لها. ونرى ذلك كل يوم من تفاصيل حياتنا العائلية الصغيرة إلى مسرح العالم الكبير، وكل شيء يؤكد ما علمنا إياه يسوع، لأن الذي يريد أن يخلص حياته يفقدها، وأما الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يجدها. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نحن في حاجة ماسة إلى الحياة وإلى الرجاء وإلى الطمأنينة وإلى السلام في ذواتنا وفي مدننا وبين الشعوب والأمم. لذلك مهما كان الجرح ومهما كانت الإساءة، لا نسمحن للشر بأن يشوه إنسانيتنا ويفسد قلوبنا، ولا نتشبهن بذهنية العالم، لنواصل المحبة والعطاء والغفران، مقدمين ذواتنا ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، لكي نصون وننمي فينا وفي الآخرين الكرامة اللامتناهية لصورة الله التي نحملها في نفوسنا، ولا نيأسن أبدا إذا كان الأمر صعبا، فقوتنا هي في الرب، ومعونته تجعل كل شيء ممكنا. ويذكرنا بذلك أيضا التطواف في البحيرة الذي سنقوم به بعد قليل، فهو يستحضر معجزة أخرى ليسوع حدثت قبل الأحداث التي سمعناها عنها بقليل، عندما لحق المعلم بتلاميذه الخائفين على بحيرة طبرية ماشيا على المياه، وقادهم إلى الشاطئ بعدما أسكت العاصفة. ففي اللحظة التي بلغ فيها خوفهم ذروته وهم تحت رحمة الرياح العاتية، حثهم على الإيمان والصلاة لكي يستعيدوا السلام ويواصلوا معه الإبحار نحو الغاية المنشودة. وبهذا الإيمان نشارك هذا المساء في الاحتفال بالإفخارستية، وعلى المذبح نقدم ذواتنا مع الخبز والخمر، والرب يوحد تقدمتنا بتقدمته ويقدسها، ثم يعيدها إلينا بعد أن يحولها إلى جسده ودمه، لكي نتقاسمها غذاء في مسيرة الحياة. ثم مثل التلاميذ سنغادر الشاطئ معا، حاملين معنا صورة مريم مثالنا ومرشدتنا، لكي نحمل على ضفاف البحيرة البركة التي نلناها. إنها أعمال بسيطة نجدد من خلالها ثقتنا بالله وتعبدنا البنوي لأمه الكلية القداسة، وهي تكتسب دلالة أعمق لأنها أصبحت ممكنة، كما كان القديس بولس السادس يحب أن يذكر، بفضل العناية التي توليها الجماعة الصغيرة التي تعيش هنا لحماية هذا المكان المسالم طوال العام، لكي يتمكن شعب الله بأسره من أن يجتمع فيه في المناسبات الاحتفالية، تماما كما احتضنت مريم في حشاها وفي بيت الناصرة ابن الله الذي صار إنسانا لكي يصل خلاصه إلى الجميع. وهكذا يصبح هذا المكان المكرس للتعبد المريمي أيضا علامة على الطريقة التي تسعى بها الكنيسة يوما بعد يوم إلى أن تجعل منا جميعا جسدا واحدا في الصلاة والمشاعر والمقاصد وفي النمو المنظم والمتحد لكياننا المشترك، كما يصبح رمزا للمحبة التي بها أراد الرب بواسطة أمه الكلية القداسة أن يقترب منا كواحد منا إلى درجة الاندماج في الحشد الكبير لإنسانيتنا. فلنقترب إذن هذه الليلة من يسوع ومريم، من الأم ومن الإبن، لكي نكون متحدين لا على البحيرة فحسب، بل في جميع ليالي العالم، انعكاسا يبعث الطمأنينة لحضور الله وصدى لا يقاوم لمحبته التي تدعونا لكي نحب.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Fratelli e sorelle,
1: أيها الإخوة والأخوات، إذ تقوينا بالكلمة التي أصغينا إليها وعضدتنا شفاعة العذراء مريم، نرفع إلى الرب نوايانا وتضرعاتنا. لنصلي معا ونقول: أيها الرب خلاصنا أصغي إلينا. من أجل شعب الله المقدس، لكي يصير في اتباعه للمسيح المخلص علامة لانتصار الصليب في العالم، لنصلي. من أجل البابا ليون وأسقفنا فينشنسو وكهنة أبرشيتنا، لكي وإذ تحركهم نار النبوءة يكون شهودا شجعانا لكلمة الرب، لنصلي. من أجل رؤساء الأمم، لكي ومن خلال تمييز الخير دوما يعزز ثقافة السلام ويخدم التقدم الحقيقي للشعوب، لنصلي. من أجل جميع العاملين في المنتزهات البحرية وقطاع التجارة، لكي وإذ ينسجم مع روح الإنجيل يعتنوا أيضا بالاحتياجات الروحية لضيوفهم، لنصلي. من أجلنا نحن المجتمعين هنا في رفع الشكر، لكي نكون اقتداء بمريم العذراء، مستعدين لكي نوحد حياتنا بتقدمة الذبيحة التي نحتفل بها، لنصلي. أيها الرب، يا من فتحت لشعبك الذي يحج نحو الحرية طريقا في البحر، أصغي إلى صوت كنيستك وهبها أن تثبت وسط مياه التاريخ المضطربة، لكي تصل إلى ميناء حبك الأمين، بالمسيح ربنا. آمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة، ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. تقبل يا رب قربان كنيستك، ولتتحقق بتدخل العذراء مريم المحب في هذا السر الآية التي حولت ماء الأجران إلى خمر العهد الجديد بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلا، إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل وواجب خلاصي أن نشكرك في كل حين أيها الآب القدوس، وأن نمجد حبك لنا في هذه الذكرى الطبوية مريم العذراء التي إذ ظللها الروح القدس أنجبت من حشاها البتولي كلمتك الذي صار إنسانا يسوع المسيح ينبوع الماء الحي الذي فيه تستطيع البشرية كلها أن تروي عطشها الشديد إلى الشركة والمحبة. كذلك تقدم الكنيسة أيضا لجميع البشر بأسرار العهد الجديد المياه النقية والمخلصة التي تنبع من جرح جنب الفادي، حتى إذا استقوا بإيمان من هذا الينبوع الذي لا ينضب امتلأوا من روحك والتقوا بالمسيح المخلص الذي به تبتهج الملائكة وفي الأبدية يسجدون لمجد وجهك. فأذن لأصواتنا المتواضعة يا رب أن تقترن بأصواتهم وتسبح بهتاف الثناء. قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله السبأوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي، تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

ولا تبرح. تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذكر الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسدي وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري.

0: mistero della fede.
1: هذا سر الإيمان. إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح، ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها، ورسلك الأبرار، وشهدائك الأمجاد، وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا لافون وأسقفنا فينشينسو وجمع الأساقفة والسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت، حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

لقد وهبنا الرب روحه بفيض الثقة وحرية أبناء الله لنصلي معا ونقول: أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace.
1: نجنا يا رب من جميع الشرور. تعطفنا السلام في أيامنا. أعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة. لنأمل من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلام أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. تبادلوا عطية السلام.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Preghiamo.
1: لنصلي. اللهم يا من منحتنا نعمة أن نرتوي من ينابيع المخلص، اجعل هذه الأسرار المقدسة بشفاعة العذراء مريم تتحول لنا جميعا إلى ينبوع ماء حي يتدفق وصولا إلى الحياة الأبدية بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.

0: Fratelli e sorelle, nutriti dalla parola,
1: أيها الأخوة والأخوات، إذ قد تغذينا بالكلمة وخبز الحياة، نجعل من أنفسنا حجاجا مع مريم لكي نحمل بعناية وهمة للجميع المسيح رجاءنا الوحيد للخلاص، لنسر معا يعضدنا الإيمان والصلاة، ولنسمح لله بأن يتحدث إلى قلوبنا، وكما عبر الرسل البحيرة مع يسوع هكذا نعبر بحر حياتنا بيقين أن الرب سيكون معنا دائما.
2: Con l'introduzione che ci ha fatto il Santo Padre Papa Leone, invitiamo la fanfara
1: che dia inizio alla parte musicale. تليها البابا ليون الرابع عشر. راح ينطلق التطواف.
2: Procedamos.

0: Ascoltate la parola del Signore.
1: أصغوا إلى كلمة الرب من إنجيل القديس لوقا. فلما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض: هلم بنا إلى بيت لحم فنرى ما حدث ذاك الذي أخبرنا به الرب. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. ولما رأوا ذلك جعلوا يخبرون بما قيل لهم في ذلك الطفل. فجميع الذين سمعوا الرعاة تعجبوا مما قالوا لهم، وكانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور وتتأملها في قلبها. مريم تتأمل، تصغي بعمق وتجمع في قلبها كل الأمور، تقبل كلمة الله وتسمح لها بأن تحول حياتها. جميعنا نعيش مغمورين في الضوضاء، كلمات، صور ورسائل تتوالى دون انقطاع، والتقنيات الحديثة تبقينا على اتصال دائم، لكنها لا تساعدنا دائما على اللقاء الحقيقي. لن تتمكن أي آلة من أن تحل محل قلب قادر على الحب والإصغاء والغفران. إن الحكمة الحقيقية تولد من الصمت أمام الله ومن الإصغاء لصوته. لنطلب من مريم أن تعلمنا كيف نحفظ قلبا وديعا، فنصغي قبل أن نتكلم، ونقبل قبل أن نحكم، ونحب قبل أن نطلب.

0: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca.
1: أصغوا إلى كلمة الرب من إنجيل القديس لوقا. وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا ودخلت بيت زكريا فسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس فهدفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ فما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتقد الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى لمن آمنت فسيتم ما بلغها من عند الرب. لم تبق مريم مكانها. بعد أن قبلت الرب في قلبها انطلقت فورا في الطريق. يقول الإنجيل ببساطة: مضت مسرعة. إنه إسراع المحبة التي لا تفكر في نفسها بل تهب ذاتها في الخدمة. إن الكنيسة مدعوة أيضا للخروج للقاء كل شخص، لا سيما الذين يعيشون التعب والوحدة والإحباط. لا ينبغي للمسيحي أن ينتظر أوقات أفضل، فهو حاج رجاء مدعو لنشر نور الإنجيل حيث يسود الخوف والشك. لنصلي اليوم من أجل العائلات والشباب الذين يبحثون عن مستقبلهم والمسنين الوحيدين وجميع الذين فقدوا الرجاء. إن مريم تسبقنا في هذا الطريق وتعلمنا أن الرجاء ينمو عندما نغدو كل يوم أدوات لمحبة الله.
2: سانتا ماريا،
1: يا قديسة مريم، علمينا أن نخرج للقاء إخوتنا. امنحينا قلبا متنبها وأيديا مستعدة وكلمات تعزي. اجعلي من جماعتنا بيتا مفتوحا يشعر فيه كل فرد بأنه مرحب به.

0: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.
1: أصغوا إلى كلمة الرب من إنجيل القديس يوحنا. هناك عند صليب يسوع وقفت أمه وأخت أمه مريم امرأة قلوبة ومريم المجدلية. فرأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الحبيب إليه. فقال لأمه: أيتها المرأة هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. ومنذ تلك الساعة استقبلها التلميذ في بيته.
2: مريم
1: بقيت، لم تهرب، لم تدع اليأس يغلبها، وقفت إلى جانب ابنها في أصعب اللحظات. عصرنا أيضا يعرف صلبانا كثيرة، الحروب التي تواصل في جرح شعوب بأكملها، العنف الذي يصيب الأبرياء، العائلات المنقسمة، الأطفال المحرومون من طفولتهم، المسنون المنسيون، والشباب الذين لم يعودوا قادرين على الرجاء. إن الكنيسة مدعوة لكي تكون صانعة سلام، وفاق لا يولد من المساومات بل من قلوب متصالحة. وهذا السلام يبدأ في بيوتنا، في جماعاتنا، في الكلمات التي نختارها، وفي الغفران الذي نمنحه. وإذ نسير خلف سيدة البحيرة لنطلب عطية السلام، سلام يصبح أسلوب حياة، وسلام يبدأ من كل واحد منا.
3: Madre del principe della pace.
1: يا أم رئيس السلام، اشفعي لجميع الشعوب، احمي الذين يعانون من الحرب، عزي الباكين، وشدد الذين يعملون من أجل المصالحة. اجعلي منا رجالا ونساء قادرين على بناء الجسور لا الجدران.

0: Ascoltate la parola di Dio dalla lettera ai Romani.
1: اصغوا إلى كلمة الله من الرسالة إلى أهل روما. أيها الإخوة، ولتكن المحبة بلا رياء، اكرهوا الشر والزموا الخير، ليود بعضكم بعضا بمحبة أخوية، تنافسوا في إكرام بعضكم البعض، اعملوا للرب بهمة لا تفتر وروحا متقد، كونوا في الرجاء فرحين وفي الشدة صابرين وعلى الصلاة مواظبين. نعيش أزمنة تغييرات كبيرة، وكثيرون ينظرون إلى المستقبل بقلق. فالتقنيات الحديثة تغير طريقة عيشنا، والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا مذهلة، لكنه يطرح أيضا أسئلة عميقة حول كرامة الإنسان والعمل والتربية والعلاقات الإنسانية. إن التقدم الحقيقي لا يقاس فقط بما نقدر على بنائه، بل خاصة بالقدرة على صون ما يجعل كل إنسان إنسانا بحق: الضمير، الحرية، المسؤولية والمحبة. تعلمنا مريم أن كل حداثة يجب أن تقبل بحكمة وتمييز وثقة بالروح القدس. وحده الذي يبقى متحدا بالمسيح يستطيع أن ينظر إلى المستقبل بدون خوف.
2: Madre di Cristo, nostra speranza.
1: يا أم المسيح رجاءنا، أنيري قادة الشعوب ورافق المربين، واعدد العلماء والباحثين. ساعدينا جميعا لنضع الكائن البشري دائما في محور كل خيار، واجعل التقدم دوما في خدمة الحياة وليس أبداً ضد كرامة الإنسان.

0: Ascoltate la parola di Dio dagli Atti degli
1: Apostoli. إلى كلمة من سفر أعمال الرسل. فرجع الرسل إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. ولما وصلوا إليها صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيليبوس وتوما وبرتلماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب، وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. في العلية لم تحتل مريم المكان الأول، بل كانت حاضرة ببساطة تصلي، تعدد الرسل وتحفظ الوحدة. اليوم أيضا تحتاج الكنيسة إلى رجال ونساء قادرين على صنع الشركة. نعيش في زمن يسهل فيه الانقسام، حيث تغدو الكلمات سببا للنزاع والاختلافات تصبح مسافات. حتى في العائلات والجماعات نكاد ننسى أننا إخوة. لقد أرسلنا لبناء كنيسة تصغي وتستقبل وتسير معا. تعلمنا مريم أن الشركة الحقيقية تولد من الصلاة والتواضع. يا أم الكنيسة، احفظي البابا لاوون وعدد الأساقفة وأنير الكهنة وقوي الحياة المكرسة، واجعلي كل جماعة مسيحية علامة صادقة للإنجيل.

0: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo.
1: اصغوا إلى كلمة الرب من إنجيل القديس متى. في ذلك الوقت تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما كان رضاك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا من أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن شاء الابن

الحديث أو يعاني الإحباط أو يصارع الاكتئاب أو لم يعد قادرا على الرجاء. مريم تعرف الألم، فقد شاركت آلام ابنها حتى النهاية، ولهذا فهي تفهم كل دمعة بشرية. لا ينبغي لأحد أن يشعر بأنه مستبعد من حنان الله، فكل إنسان ثمين وكل حياة تستحق أن تصان حتى عندما يبدو كل شيء قد ضاع. يا معزية الحزانة، امسحي دموع المتألمين واشفي المرضى وشدديهم وامنحي الرجاء للمحبطين ورافق الذين هم وحيدين. اجعلينا قادرين على أن نكون حضورا لطيفا وأخويا إلى جانب الذين يعيشون في الألم.

tudo bem, gente.

0: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo.
1: اسقوا إلى كلمة الرب من إنجيل القديس يوحنا. وفي اليوم الثالث كان في قانا الجليل عرس، وكانت أم يسوع هناك. فدعي يسوع أيضا وتلاميذه إلى العرس. ونفذت الخمر، فقالت ليسوع أمه: ليس عندهم خمر.

0: فقال لها يسوع: ما لي وما لك أيتها المرأة؟ لم تأتي الساعة بعد. فقالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. يروي عرس قانم عن عائلة تعيش صعوبة، فلاحظت مريم ذلك قبل الآخرين وتدخلت بلطف وأشارت إلى يسوع. اليوم أيضا تمر عائلات كثيرة بأوقات صعبة، الضغوط الاقتصادية، سوء الفهم، تربية الأبناء، الخوف من المستقبل وغياب الحوار. تغدو العائلة المسيحية مكان جمال عندما نتعلم فيها الحب والغفران وصون الحياة. إن مريم لا تزال تكرر قولها لنا أيضا: مهما قال لكم فافعلوه.
1: مادونا ديل لاغو،
0: يا سيدة البحيرة، احمي جميع العائلات واحفظي الأزواج ورافقي الخطاب وأنيري الوالدين. اجعلي الأطفال ينمون في الإيمان والمحبة، واجعلي بيوتنا أماكن سلام وفرح.

0: cuento su madre.
1: Preghiamo.
2: Linus Solli.
1: O Maria Vergine Santa.
2: Ya Maryam العذراء القديسة. يا امرأة الإصغاء والخدمة. إليك نتوجه بقلب بنوي. إلى شفاعتك الوالدية نستودع الكنيسة لتكون دائما أمينة للإنجيل، شجاعة في البشارة، وديعة في الخدمة، ومواظبة في المحبة. وإلى حمايتك المحبة نستودع جميع شعوب الأرض. انظري بعين العطف إلى أبنائك الذين تجرحهم الحرب، وشجع في الجميع الرغبة في السلام. وحيث ينمو البغض علمينا الغفران، وحيث يسود الخوف أعيد الرجاء. أميل نظرك الرؤوف على الأطفال والمسنين والمرضى والعائلات والشباب وعلى جميع الذين يعيشون في الوحدة. أعدد الذين يتحملون المسؤولية في الحياة العامة لكي يعززوا دائما العدالة والحرية وكرامة كل شخص والخير العام. احمي قاطني هذه الأراضي والعاملين على هذه البحيرة والحجاج والذين يبحثون هنا عن السلام والراحة. واجعل كل واحد وهو ينظر إليك يجد مجددا الطريق التي تقود إلى المسيح مخلص العالم الوحيد، هو الذي يحيا ويملك إلى دهر الداهرين. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. مع البركة الختامية من كون عم نقرب صوب نهايتنا المباشر معكم للقديس والتطواف اللي احتفل فيهم قديسة البابا لون 14 بكنيسة سيدة البحيرة وعلى بحيرة ألبانو بكاستل غاندولفو. بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع القداس الإلهي والتطواف الذي ترأسه قداسة البابا لون 14 في كنيسة سيدة البحيرة في كاستل غاندولفو. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم يوما مباركا وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: يشارك البابا لاون 14 مساء اليوم السبت في احتفالات عيد سيدة البحيرة في بلدة كاستل غاندولفو القريبة من روما، في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ البابوية. فبعد ترأسه القداس في كنيسة مريم العذراء سيدة البحيرة التي كرسها القديس البابا بولس السادس في العام 1977، ينضم الحبر الأعظم إلى هذا التطواف التقليدي الذي يحمل تمثال سيدة البحيرة. ينتقل الموكب أولا سيرا على الأقدام من هذه الكنيسة باتجاه شاطئ البحيرة قبل أن ينقل تمثال العذراء إلى قارب تابع لمنتزه تلال كاستيلي روماني. عندها يصعد البابا لاون 14 على متن القارب ليشارك شخصيا في المسيرة عبر مياه بحيرة ألبانو، في سابقة هي الأولى لبابا في تاريخ هذا الاحتفال. يرافق البابا وتمثال سيدة البحيرة نحو 10 قوارب مدنية من بينها زورقان للتجديف إلى جانب عدد من زوارق قوات الأمن. وتعد هذه الاحتفالات مناسبة عزيزة جدا على قلب سكان بلدة كاستل غاندولفو، إذ يعود هذا التقليد إلى العام 1954 والذي أطلقه كاهن الرعية أنذاك بهدف إشراك السكان والعاملين في المنطقة المحيطة بهذه البحيرة في التطواف والصلوات. أما الكنيسة التي تحتضن هذا الاحتفال فقد زارها أيضا القديس البابا يوحنا بولس الثاني في العام 79، كما شارك كل من البابا بولس السادس والبابا فويتيوا في هذا التطواف خلال زيارتيهما، لكن من دون أن تشمل مشاركتهما الجزء المائي من التطواف. تأتي مشاركة البابا لاون 14 هذا العام في إطار الاحتفالات بمرور 400 سنة على حضور الباباوات في بلدة كاستل غاندولفو، أي منذ أن بدأ البابا أوربانوس الثامن استخدام البلدة مقرا صيفيا للبابوية في العام 1626. يرى كاهن رعية القديس توما فيلانوفا الأب تاديوس روسموس أن حضور الحبر الأعظم يحمل أيضا رسالة شكر على عطية الخليقة وجمال الطبيعة في المنطقة، ولا سيما بحيرة ألبانو والجبال المحيطة بها. يستمر التطواف المائي نحو 25 دقيقة قبل أن يعود البابا إلى القصر الرسولي في كاستل غاندولفو. هذا وتتواصل الاحتفالات يوم غد، حيث يترأس البابا لاون 14 صلاة التبشير الملائكي من كاستل غاندولفو كما جرت العادة ظهر كل أحد، بمشاركة عدد من أبناء المنطقة من بينهم مجموعة من سائقي الدراجات النارية الذين يشاركون في احتفالات نهاية الأسبوع في تلال منطقة كاستيلي روماني.
2: قبل أشهر قليلة من زيارة البابا لاون 14 إلى الأرجنتين، والتي ستعقد من 8 حتى 11 من نوفمبر تشرين الثاني، استقبل البابا لاون 14 في لقاء خاص في 24 من آب أغسطس رئيس أساقفة مرسيدس لوخان المطران خورخي إدواردو شانغ. وشارك الأسقف الأرجنتيني مع وسائل إعلام الفاتيكانية انطباعاته عن هذا اللقاء الشخصي الأول مع البابا، الذي وصفه بأنه شخص لطيف ودود ومتنبه. وكما كشف عن حماس البابا لزيارته الرسولية المقبلة التي ستأخذه إلى الأوروغواي والأرجنتين والبيرو. وسلط المطران الضوء أيضا على الحاجة إلى كلمة روحية لبلد يمر بالعديد من الصعوبات، ومعنى وصول البابا كحاج ليسير جنبا إلى جنب مع شعبه إلى مزارع عذراء لوخان شفيعة الأرجنتين واستمرارية الأرث الروحي للبابا فرانسيس. وقال: نحن بحاجة إلى كلمة عميقة ومليئة بالمعنى، حاثا الأرجنتينيين على استقبال البابا لاون الرابع عشر بقلب مفتوح. في جوابه على سؤال حول كيف كان هذا اللقاء مع البابا وإن كان هناك رسالة خاصة نقلها إليه ويرغب في مشاركته، قال المطران شاين: لقد كانت نعمة كبيرة، لأنها المرة الأولى التي يكون لي فيها تواصل شخصي وجها لوجه مع البابا. يرى المرء البابا عبر التلفاز يستمع إليه ويقرأ له، لكن الحقيقة هي أنني خرجت بانطباع جميل جدا. إنه شخص لطيف ودود وبشوش ومتنبه جدا. جئت لمناقشة بعض المواضيع المحددة وقد أصغى لي باهتمام كبير، ثم تشاركنا أمورا تخص الكنيسة والبلاد ورأيته سعيدا. بل قال لي ذلك: أنا سعيد بالفرصة ومتحمس للزيارة. رأيته هكذا، ليس فقط مستعدا بل وراغبا جدا في الذهاب إلى هذه الدول الثلاث في أمريكا اللاتينية، الأوروغواي والأرجنتين والبيرو. بالنسبة لي كان لقاء سارا، ومن الناحية اللاهوتية هو أسقف روما وأنا أسقف مرسيدس لوخان، وهذه اللقاءات هي لقاءات بين الكنائس والأساقفة الذين يمثلون الرسل. اللقاء مع البابا ولقاء شركة، هذا أمر جميل جدا بالنسبة لي شخصيا، وأيضا لما يعنيه لكنيستي. كنيستي في مرسيدس لوخان هي في شركة مع أسقف روما، هذه هي الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة من الكنائس، وأنا في الحقيقة أحتفل بذلك. تابع المطران شانغ مجيبا على سؤال حول الروح التي يتم الاستعداد بها لاستقبال البابا والمبادرات التي يتم القيام بها في البلاد للتحضير لهذه الزيارة المنتظرة، وقال: أود أن أقول إن الأثر كان إيجابيا للغاية سواء داخل الكنيسة أو خارجها، فالأرجنتين هو بلد متعدد وغالبيته كاثوليك ومسيحيين، ولكن هناك أيضا أديان أخرى وغير مؤمنين. ينتاب المرء شعور بأنه عندما صدر خبر أن البابا قادم حقا، كانت هناك في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أثر جميل. ما أجمل أن يأتي البابا لاون. كانت بعض وسائل الإعلام تشير إلى البابا فرانسيس، لكن في مجلس الأساقفة كنا نؤكد أن الأمر ليس كذلك، أن البابا فرانسيس في الواقع لم يغادرنا قط، لأن حضوره كان مستمرا بطريقة أو بأخرى، لكن القادم هو البابا لاون، ونحن مسرورون حقا. أعتقد أنه وقت مناسب لزيارة الحبر الأعظم. سبق أن زار البابا يوحنا بولس الثاني البلاد في عام 1982 في زيارة استغرقت يومين، ثم في عام 1987 في أول يوم عالمي للشباب يعقد خارج روما. كنت كاهنا حديث السيامة حينها، سيامتي كانت في عام 1983، وكانت تلك فترة رائعة وجميلة جدا بحشود غفيرة. نحن نؤمن أن البابا لاون سيجذب أيضا عددا غفيرة من الناس، سيكون في بوينس آيرس وكوردوبا ولوخان. ستكون لوخان في اليوم الأخير حيث سنحتفل وهو مكان حج. لسنا مسرورين فحسب، بل نحن بحاجة ماسة لهذه الزيارة. أعتقد أن العالم بحاجة إلى كلمة روحية، وعندما أتحدث عن كلمة روحية لا أعني كلمة مجردة، بل أعني كلمة عميقة ومفعمة بالمعنى، والعالم يحتاجها، وأمريكا تحتاجها، والأرجنتين بحاجة إلى كلمة تساعدنا على عبور المواقف التي تبدو أحيانا كالمتاهة. لقد أظهر البابا لاون في هذا العام حكمته وقدرته على فهم الواقع، ولذا أعتقد أنه سيمنحنا كلمة مناسبة وجميلة وضرورية وستعود علينا بالخير العميم. نحن نستعد لاستقبال البابا بطرق مختلفة، وأعترف أن ضيق الوقت يثير الانتباه، فهناك 3 أشهر فقط، ومن زاوية معينة يرى المرء أن هذا الوقت قصير للزيارة بهذه المواصفات ستجذب الكثيرين، ولكن من زاوية أخرى يعكس هذا أيضا الحرية الشديدة التي أبداها البابا حين قال: حسنا لننطلق وسننظم الأمر وسنقوم به على أكمل وجه. نحن نستعد روحيا عبر التعليم المسيحي وأعداده في الكنائس وتجهيز رحلات الرعاية. يجب جمع الأموال ليتمكن الناس من السفر ودفع تكاليف الحافلات، فالأرجنتين ليست بلدا رخيصا. في الواقع شهد هذا الأسبوع تبرعات وإسهامات في جميع الرعاية لدعم اللوجستيات والتنظيم، وستبقى مفتوحة. إنه تحضير خارجي وداخلي. الخارجي يشمل مكبرات الصوت والشاشات والمسارح وصولا إلى الرحلات والأموال. لكن هناك تحضيرا داخليا كاملا نقوده مع لجان مختلفة في مجلس الأساقفة عبر التعليم. هذه فرصة جميلة لإحياء وتجديد الإيمان والرجاء والمحبة. وفي الواقع هذه هي الخدمة البطرسية، تثبيت أتباع يسوع في الإيمان ونحن نستعد بأفضل طريقة ممكنة. أضاف المطران شاينغ مجيبا على سؤال حول معنى هذه الزيارة للبابا إلى بازيليك شفيعة الأرجنتين وقال: سأخبرك بأمر أفكر فيه الآن، والأمر أكن ربما نجد المعنى الحقيقي بعد الزيارة، لأننا أمام حدثا استثنائي بالمفهوم المسيحي نتحدث عن كايروس، أي لحظة إلهية مباركة وليس مجرد زمن عادي نحسبه بنظامنا الزمني. نحن أمام زمن إلهي، وبالتأكيد سنستخلص الكثير بعد الزيارة، لكن قبل ذلك أود القول أنني أحب فكرة البابا الحاج. لدي رغبة كبيرة في أن يسير البابا معنا ككنيسة سينودسية، كما أن البازيليك هي مكان حج. البازيليك التي تبعد 70 كيلومترا عن العاصمة الفيدرالية هي مكان لرحلات الحج من كل أنواع على مدار السنة، حيث يذهب الناس إلى هناك للقاء الأم شفيعة الأرجنتين. هناك رحلات حج مثل حج الشباب في تشرين الأول أكتوبر، حيث يسير الشباب طوال الليل لمسافة 70 كيلومترا. هناك رحلات بالحافلات ورحلات انطلاق من ساحة تبعد 700 متر، ولكن الفكرة هي أن المسيحيين هم شعب يسير، ولكن بوجهة محددة نسير نحو بيت الآب، نحو بيت الأم، نسير معا. إن رحلات الحج في لوخان هي رحلات شعبية نتكاتف ونساعد فيها بعضنا البعض، ومن الجميل جدا أن نرى الحج بروح التضامن. فأول مرة قمنا فيها بالحج عندما كنت في 18 من عمري، كنت كليريكيا قبل الوصول بسبعة كيلومترات تقريبا، لم أعد قادرا على السير وأردت الاستلقاء على جانب الطريق، وكان الوقت ليلا، وكنت أقول لنفسي ما فائدة هذه التضحية؟ وفجأة بدأت تسير بجانب امرأة أكبر مني بكثير، فسألتها: يا سيدتي لماذا جئت؟ فأخبرتني، وأتذكر هذا الحديث منذ 40 عاما، إنها قادمة لتطلب من الأم من أجل أبنائها الذين يمرون بظرف صعب، وإنها تشعر أن هذه التضحية هي تقديمة من القلب وليس مجرد تضحية إرادية، بل نوع من الامتنان تريد أن تقدمه لله كوم. فقلت لها: سأنضم إليك وأسير معك وأصلي معك. وبفضل تلك السيدة وصلت. هذا ما يحدث كثيرا في الحج، تظهر ديناميكية أن نسير معا حقا. اليوم أساعدك وغدا أنت تساعديني، وهذه هي الكنيسة. لدي تطلع أن البابا لاوون سيأتي كحاج ليحج مع شعبه السائر في الأرجنتين، وأعتقد أن ذلك سيعود علينا بخير كبير، لأننا في النهاية يجب أن نواصل السير. قد تكون الظروف صعبة أو أسهل، ولكن علينا دائما أن نواصل المسير، كما كان يقول أحد الشهداء الأرجنتينيين المطران أنجليلي، شهيد من منطقة لاريوخا: علينا أن نواصل السير. طبع المطران شاينغ مجيبا على سؤال حول الرسالة التي يريد أن يتركها للمستمعين حول واقع أن زيارة البابا لاوون ستكون ذات معنى خاص لكون الأرجنتين هي مسقط رأس البابا فرانسيس، وقال: حضور البابا فرانسيس في البازيليك قبل 3 أشهر، طلبت من البابا لاوون عبر رسالة ثوبا للبابا فرانسيس، وقد منحنا إياه وهو موجود هناك، وتم وضعه في واجهة زجاجية، وطلبت وضع الثوب مائلا قليلا ونحو العذراء. كان البابا فرانسيس متيما بعذراء لوخان، كان يحب جدا تلك النظرة التي تمتلكها العذراء. إذ نظرت إلى عيني العذراء ستجد لها نظرة خاصة جدا. كان البابا فرانسيس يحب أن ينظر إليها، ولا سيما أن يسمح لها أن تنظر إليه. ونحن نواصل هذا النهج، أعتقد أننا في الأرجنتين بل وفي العالم، ولكن يتحدث عن وطني بحاجة إلى روحانية. وطنية، أسلوب حياة عميق ومعنى للحياة. أعتقد أن العذراء في المزار بنظرتها تمنح روحانية، إن حضورها لافت فهي لا تتكلم لكنها تقول الكثير، وصمتها يجمع الناس ويحدثهم بوضوح. أعتقد أن تلك النظرة تولد روحانية، روحانية الأخوة وروحانية الشعب. نحن إخوة لا نخلص بمفردنا، بل نسير معا ونخلص جميعا معا. لدي هذا التطلع أن يساعدنا البابا لاوون في رسالته وتأكيده على نهج البابا فرانسيس في استعادة تلك النظرة تجاه العذراء. أضاف المطران شاينغ مجيبا على سؤال حول ما هي التحديات الرئيسية في الأرجنتين التي يمكن لزيارة الحبر الأعظم أن تشكل نسما رطبا ونفسا جديدا لها، وقال: البابا هو راع وهو رجل دعاه الرب لرعاية القطيع كمكرس ثم كأسقف والآن كبابا، إذن فالقادم هو راع والراعي يوجه ويقول: هناك توجد المراعي وهناك المياه، وبالتالي ستكون كلمة البابا موجهة. وكما قلت في البداية، الأرجنتين ليست معفاة من حالة فقدان الاتجاه التي نعيشها عموما اليوم، إن التحديات في الأرجنتين كثيرة وكبيرة جدا، وبعضها في غاية الأهمية. شعبنا في غالبيته شعب عامل فقير يمر بصعوبات اقتصادية جمة، وهذا أمر تراكمي وليس وليد اليوم بل منذ زمن طويل. لذا وفي حالة الجهد والتضحية هذه هناك الكثير من هم بلا عمل، وكلمة التشجيع والتوجيه من الراعي تنعش الرجاء دون شك. فهذه ليست أوقاتا للاستسلام بل أوقاتا لشحذ الهمم ورفع الأيدي، والرجاء هنا فضيلة مسيحية للمقاومة والصمود. أتمنى نتمكن جميعا من استقبال كلمة الراعي لاوون بطرس بهذا الشعور لشخص يأتي ليقول لنا لنذهب إلى هناك، لنذهب معا إلى هناك. هذا الأمر يملأنا بالرجاء لمواجهة التحديات اليومية. وختم رئيس وساقفة مرسيدس لوخان المطران خورخ إدواردو شانغ حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على سؤال إذا كان يود توجيه رسالة أو دعوة للأشخاص الذين سيشاركون في الأرجنتين في هذه الزيارة للبابا لاوون الرابع عشر، وقال نعم، أحث الجميع على الذهاب بقلب مفتوح. لا أعلم إن كان هذا يحدث للجميع، لكننا كأرجنتينيين نكثر من التفكير في الأمور قبل وأثناء وبعد، وربما بدون أن نشعر ننغلق على أنفسنا ونستمع، ولكن ربما بانحياز ونسمع ما نريد سماعه فقط ولا نسمع كل شيء. إذ كان علي قول شيء فهو أن نعد قلوبنا بانفتاح لنستقبل كلمة البابا بقلب مفتوح ونسمح لها أن تقودنا. أطلب من المجتمع والشعب الأرجنتيني أن نتهيأ بأفضل روح لاستقبال الكلمة، وأيضا اللفتات والمبادرات، لأن البابوات لا يتحدثون بالكلمات فحسب بل اللفتات أيضا. أنا متأكد من أن البابا لاوون ستكون له لفتات سيتوجب علينا معرفة استقبالها بقلوب مفتوحة.
1: تتواصل في نيبال عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات مدمرة اجتاحت خلال الأيام الماضية مناطق واسعة من البلاد ومناطق هيمالايا على الحدود مع تيبت، مخلفة مئات القتلى وأكثر من 1500 مفقود في واحدة من أسوأ الكوارث التي تشهدها المنطقة. ووفقا لأحدث المعطيات فقد ارتفع عدد الوفيات في نيبال إلى ما لا يقل عن 469 شخصا، فيما تجاوز عدد المفقودين 1500 شخص بين الأراضي النيبالية والتيبت. وتحذر السلطات من احتمال وقوع فيضانات جديدة بسبب تشكل بحيرة في مناطق مرتفعة نتيجة تراكم كميات كبيرة من الركام والحطام في خضم الكارثة.

0: معاناة الشعب النيبالي ترك أثرا عميقا في نفوس الجميع.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.